0: فاطمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.